0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar deh, Bapak Pendigo dari manapun Anda berada, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.